الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبهوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.

وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Wassalamu alaikum warahmatullahi rasulillahi ajmin amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Allahumma inna nas'aluka wa barakatan. Allahumma inna nas'aluka rahmatan. Allahumma rizuknal qona'ah. Allahumma habib alayna fi salatil jama'ah. Allahumma rizukna ya Rabbana ma'an nabiyil Mustafa sahibat safa'ah. Allahumma ahdina bi hidayatil Qur'an. Wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Wa zayyin akhlaqona bi dhikril Qur'an. Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi habbi minas salihin. Rabbi habbi minal muhsinin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.